0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 PM ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 PM على راديو HBV.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио HBV. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 6 Uhr.
4: Das Harz-Börde-Wetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 11 Grad, Kochstedt 13 Grad, Bernburg 13 Grad, Quedlinburg 12 Grad, Harzgerode 9 Grad, Stege 10 Grad, Wernigerode 18 Grad, Schirke 8 Grad und auf dem Brocken 15 Grad.
3: Radio HBW. Der Harz-Börde-Wetter.
4: Mit uns gut gelaunt in den Tag.
6: Guten Morgen.

0: Radio Omot.
1: Die Sendung für mehr Inklusion.
0: Nachrichten in leichter Sprache, Berichte von Veranstaltungen in der Region und viel Musik.
1: Immer am Sonntag und am Dienstag ab 20 Uhr.
0: Auf Radio HBW.
2: 19 Uhr.
3: Das Harz-Börde-Wetter.
1: Die aktuellen Temperaturen. Meringen 33 Grad, Kochstedt 32 Grad, Bernburg 34 Grad, Quedlinburg 33 Grad, Harzgerode 31 Grad, Stiege 30 Grad, Wernigerode 32 Grad, Schirke 29 Grad und auf dem Brocken 23 Grad.
4: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
5: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
6: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى.
4: Heute mit
5: Сьогодні з вами
7: اليوم مع
4: Ute Christina Scholz
8: محمد الجاموس
5: Christina Jovis
9: غنامي عبد السمير

0: مزيكتنا نا جروفي. السلام عليكم.
1: كان يوم طبيعي راندم، كان يوم طبيعي راندم، كان يوم طبيعي راندم.

0: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
1: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
2: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
0: Heute mit
1: Сьогодні з вами
3: اليوم مع
0: Ute Christina Scholz
4: محمد الجاموس
1: Christina Jones
5: غنامي عبد السمير

0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 PM ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 PM على راديو HBV.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио HBV. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 1 Uhr.
4: Das Harz-Börde-Wetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 26 Grad, Kochstedt 27 Grad, Bernburg 26 Grad, Quedlinburg 27 Grad, Harzgerode 23 Grad, Stiege 22 Grad, Wernigerode 25 Grad, Schirke 20 Grad und auf dem Brocken 19 Grad.
3: Radio HBW, Nachtschwärmer.